بسم الله الرحمن الرحيم سيدي قاعدين قيمة لكن وتريسا عطك أفك الصومالي أنا حمدي أحمد علي إلى سعودين هبين كسو تلادة سديدي بركة إلا سقالك إيا بركة ليبان يسقى إلا تشو إلا داد هنا يا برنامج حسنا يا عادي عاو إذا هنا رنتي أرمى آد يا آد وحسنا يا كان عايا قبل كم فيكتوريا خاصة يا وطن كأستراليا با لقيسي وعن